داخل ربعة في ربعة نتكيف ضرب تف سلعة وجهها كيعيف ناخشين ما نسحقكش تكيل نوضني نجيلك نبعتك تكيل بات موبيل نباغي في الليل فوتني لينك